يسيرون ونشاء لطمسنا على أعينهم فسبقوا الصراط فأنى يبصرون ونشاء لمسخناهم على مكانهم